وكالاجي هوجي نيرمانوس وترمانوس بنتيو شيرين زقال لارين كوي بيبلي غرمانوس نكي اوكين شلوك إليش إليش بروميسان سلوك إليش وفريندس رانا جينا رونيكا بانولا ترمانو ترمانا رانا رونيكا كوك سيجاق لابقوم سالي نوميرو 45 52 66 33 أرين زقال سالي قاچولجي اوي بنين كو غانا جي هوغي نغا كيچنوم تهنان سيلالي بلشولي غرمانوس رات زقا نغا كيچنوم تهنان سيلالي شولي هرمانو بيدرو تيك بوب اران كانچاكان اران او كين روكين 100 كيتساليس بانتيوش ريلي غرمانو بانتيوش كانت هوجين تقال في تقال رنا قاكيشن امتهنا قاكي سيلا لشول هونجي لقرمان وارنا جينا وكين سشكن خيلي ديوس وكان هرمانو سود هرمانا سبانتي وشيري جشوني ليش لايش لنكي شوكين جسشكن خيلي قاكوا جرولي هنا لين تقال قاكيشن امتهنا سيلا لشول هرمانو كيمبلر ران إغليسيا شاداي Bendiciones, hermano. Gracias por su ofrenda. Radio Felicidad. O canas liga, hermano. Arana, o quien creo que en 100 quetzales. Arana, yo que hay que salir con hermanos. Lini, que usted no más hago salir con. Lening kuslen na sahol salich ol shbana na karna una chuche shik likasillas. Aran yo que chale hermano salik alipal yo cua quila o arino cada yo que dio yo sobte sin rejeble hermano sanit tisquela y na cua hoken salikasilla número 44 o cada chiruli jonala y hermanos aran a coi venile pocom. Aran aruna que quechak la promesa chiruli kutanka y martes 29 de septiembre. O canacho hoca in zakal kulumachi numtahena sila licho la isla Livingston. Aran achi zakal la isla nikista liman salihun chika chik angel maraj aran sali negocio. Aran zakal salihun kaplan diocho sobte sin kere. Chiruli hona la in hermano sanichi tishkien la in akwa hokenk. Aquí está el cuenco de Salicacía número 43. O cada día 8 sobre 5 era la isla de Chilini que está limán Salic Alipal. Arana que está la unidad móvil na talimán caran sacal manantial sayascha. Banana que está la gente que está limán caran arruin que escucha hermanos. Arruin que escucha hermana rin. Escogib chican. Lech coheb. Hasta que la ren rena choque india, hermanos. Li parti choqueb chichic choqueb aquish cabre sin kilip rip. Porque nadie ocho sabte sin jereda islini que está liman caren Santa Fe, tres islas. Pinalito, la isla Machaquilá, Santa Amelia, Santuario 1. Santuario 2, Entre Ríos, Canaán, Aranj Gwen, Sayasche. O cada día, yo sabré sin querer, yo que hay una cara con que le dice, y la leche, o...

وكانتي هوكين ارمانوس هوكا مانو قاتينا اللي قرمانوس اللي جو قيتش كيبال جليش بروميساس ران جو قوشي تي هوك جليش ابليش جو اميب وكان اكي خوني لك جو قوشي تي هوك جليش ارمانوس وكان اتي هوكي نقوشيك جي بانتيوشينك نقوشيك جيش كامبال سري لو بالي قاكوا ليش ما يجيب لي قرمانوس لي جو كيب تشيش كيبان شيرو لي خونا لاي كل نجا كوا خوش بين كل شيء تيجو كرمانوس نارو نكابانو نارو نكابانو أبانا نجا كرتان قرن ومريلي إسيلان شيريش لي إسيلان ران جو كوا كرمانوس تشيش كمبال سري لو بالي قاكوا ليش ما يجيب لي قرمانوس لي نكش كتشك تنشلي لي بليش تول وكان تشوكين روح تشينا كاتو كين شكلات Daru negak ecak la promesa ciruli kona lain. Okana cuhokin hermano, sutermano, sarana koi beni akwi la ish. Aran cekat desokin cisali kuhun cik alipal.

وكالتي هوجي انتقال نقابلي لغلة بيج كهولين كاس جا وكالتي يوجي سبتسين قد ارمانوس و ترمانوس ليلي جوكيشي قابين كيل أران سالي كاليبان سالي كانجيل مره أران سالي وچونج دي يوجي سبتسين قد قاكيشن ابتغنان سيلالي اچول ايشلي نكيش تاليبان كرام نانتيان سياشي ليني كوش لنك سهول سالي جول رنجه شو كين جزش كي خيلي قاكوان احكوان زقل سالي جول وكان اكي زقل لأيش ارمانوس ليني كشتالي من كرن سانتا في وكان اكي نقاكوش لانك ساتي سالي جول شو كين جزش كي خيلي قاكو ارمانوس وكان اكي ارن تريس إسلاس بنتيو شيرين اقا بنتيو شيرو ارمانوس وكان اكي ارن Pinalito, Sayache, Dioches of the Sinkere, Agushana Ligarmano, Serenegue Talimang, La Isla Machaquila, Sayache, Arena Cacuslana Negue Talimang, Hermanos, Ocana, Narunicus Nachucharan, Narunicus Ocanges, Escangeli, Cacua, Unidad Móvil, Arena Hulek, Hermanos, Aran, Narunicera Billy Posin. Naruni kerapit sakal isjam skusli hermano. O kana chokain sakal. Naruni kesna chokruk inem. Aran sakal. Nahulak neke hulak tisas eschole hermanos. O kana chokain akwila isli neke staliman karen Santa Amelia. Aran santuario 1, santuario 2, Entre Ríos, Canaán. Ara naruni kesna chukru kenebli karmani paran chokab chi hula kermano sara naruni ke kele kuyum choy peding naruni ke rilebli kashla naruni ke keri rukae mare shelu paran sali chakach mare shelu paran sali sak mare harali kuy chakal choka kermano sudermana kanak ara naruni ke chola ni hebrenak de hulag li qarmani baran naruni ke ki chakre heb jiho kain chakal hermanos ut hermanas jiho kain chakal jo ka jo kain se shkan heli dios o kane kuila ish hermanos o kabesh kapit chakal kwani ke o kain lo ke li kashlan li akach li kashlan li zo kashlan li patush a chakal marilad ne gadna chok Dekat na chos lok pala kashlan naran na chichokat choking glad. O kana antio shere chishuni lesli ni ke choking chakaran sali hunhun chik alipal. Aka bantio shichunum tahinan chero hermanos. Pantio shere. Aka kereta na kachina chili kahunal. Aka shik chi pantio shik chiru li kakwa. Ikele bokbal hermanos nat kachireli Dios kakwa chos obtesiebli hermanos lini ke taliban sali unidad móvil chos obtesiebli chokep chos chokeng sali hunkuchi kalipal chos obtesi sahun komonil rena torujen chokeng.